رشوت داد زمان ونفيد انقلاب ضغط شلعت انسكافتي جبت الطرم لما تقول تخ منش مقرم اديش نوح الهرام زي ما تزود الفرم شلعت انسكافتي جبت الطرم لما تقول تخ منش مقرم اديش نوح الهرام زي ما تزود بشتلت الطرم مت مزين ونهارني في غنين فاست لازم تبين اثنين Hear the flute, Dunmoyen, his moyen, on whose gate. It's me, Shane from Ring, Love of me, Muslim, the shake, the young, the young, the young, the young, the young, the young, the young, the young, on harmony, fear me, fast alone, and dream of me. Madame, here they flew, down the road, it's William, on the base, on our metamorphosis, on harmony, fear me, first love, and we not me. Madame, here they flew, down the road.